كاتشي ديلاني كازيل بربرجوم والاخ ونكام كاتشي ديلاكي حلاز وملخ ونكام عظل ما شيطان يكون دابا زفير ترصابنا ترصى عيشانا عليم عشي طالب ودامة بالبردي بك اتشاوه خرب يستاني عيشانة على تخل طالب ودامة محمد وجرى بك العشانة تنام بشتي ولا رب وزاري تزدر جالب رب لي خدادة بربهم بابي حب التماشى بكيم زينك كادي سانة طالب مالوك عادي تلك الرب وزاري عيشانة على فاشتر

اسم بنا مبارك مسوع من الغراب سردار جيائي ولا من اجل ذلك يدلي ختف لا يتفي شاي قابا المواتي روجي عيدان وشاي ذلك يدلي من اجل اخرى البشرى خويا سراب دائي ازل قاشي سكري بمنا عينك يلسل من بري جامعي شوق وشمال دجو تيري جرو يدلا بشو بالا مكاري غزالة تيرا لخيائي مدلا وكوبان دكرتكو حيلا قلي محرمي دستي تبشكي تشاوي تبشروني ترجاجلي

0: ولي ذرانا كاد كيوي انا مش عاوز زنيره ولا زنيره ايوا
1: بكان
0: كاكو بكان اه جرواني كابل دلو علو قراجني ويرم دون زدي شاب سر شاغ ذايق

0: شغلنا باب كوتك وزوري، شغلنا باب كوتك وزوري. لم بالفراش وكلامي ليرا ولا بالندار أخذك ليدي برداب وخارة وبي عبدي وبقوي لكارة
1: راديو وينك.

قلاتيا اخ قلاتيا اصحاني يوم قلاتيا السلام خذ شنو نجبو شايب بعدونا ما شايب بعدون شي اي في في دبي از ذا تشم هاد جيج بافي سترانا يجي بازي هر ما بيدار يقهدار بكم يعني جبيكو از جبي سترانا قالك يا حسكم ام سلام خذ شنو نجبو ما شايب بعدون سلام حسكم راستي قدر نجات نای نمبر کرم فونای بیه ام او فونا برنامه بو شاهی بدو سلام و گلاب شبوته ای شاهی بدو سستر